الدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: 105,1 Pro Glow FM Bengkulu. Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro Glow FM.